توبة قدمت خوف رجا معه إكسار أذن دواما بالقناعات والزهد في كل فان بعده ورع مع التوكل صبر كل ساعات جهاد نفس وسكر بالغداء ردا ترك التفات إلى حال البريات طريقهم عسرة جاءت لوازمها لا بد منها لأرباب الإرادات فمقصد وهو ما يفدي إلى سفري منها دليل كسيق ذي فتوحات والزاد وهو التقى منها سلاحهم وهو الهدوء الذي ينفي النجاسات منها السراج بذكر الله جل علا منها المتايا بهمات عليات منها العكاز بعجز والحزام لدى آل الطريقة عصم بالحقيقات ومن لوازمها منها جهاء أبدا وهي السريعة في بدء وغايات ورقة وهي إغوان لهم إمام مع الوفاء بصدق فالأقوات والكل من جملة السادات ذو رطب يكفي المريد مزيدا ذا غوايات كل من القوم شيخ عالم ورع منهم مرب بأذكار وحالات منهم مرق بحال وحدها أبدا منهم مرب مرق بالإشارات كل خبير بأدواء القلوب معا يكفي المريدين أنواع الشقاوات كل كريم تقي زهدا وسقا يمضي النصيحة في كل البريات يمحو بسقوى زوز النفس جملتها يعي علوما من المولى سنيات يبدي طريقة آل الله واضحة للمؤتدين جميعا بالفيودات كل له همة يرقى بها أبدا إلى عزيز معزا بالفتوحات يرى القفايا بعين القلب ظاهرة كما يشاهد ما تحت الأكنات يحوي ضياء كضوء الشمس حيث نحى يحصى بها كل شخص ذي تنارات يغيب عن كل كون للمكون ذا نورا عظيما سر من غيوبات يمهو عن القلب زينا قد يدنسه مع والمقسل عن ثوب النجاسات أولئك القوم لا يسقى جليسهم إذ يكسبون المريدين السعادات طوبى لعبد مريد صادق لهم بقمة

عليه منه صلاتي كل ساعات من المناقب ما لا يحتوي قلم ولا لسان بقت أو حكايات منها تبحر في علم الشريعة ما علم الحقيقة من قبل الريادات إذ ارتياد مع الإرشاد قبلهما من جالبات قرور مع سقاوات منها تقوف عن قول وعن عمل حتى يروه صعيبا بالسهادات منها تلازم قف الله مالكهم حال البدايات محال النهايات إذ بالبداية قوم الذنب يزجرهم وبالنهايات إجلال الجلالات إذ بالبدايات خوف الذنب

يان منك ونيازات مكر والغيانات يرون أنفسهم دون الورى أبدا وأنهم لم يليقوا بالكرامات وأنهم أفسقوا الفساق كلهم وأنهم لم يليقوا بالإجابات منها تلازم صبر للإله على جور العساة جميع المصيبات كانوا إذا نابهم من نحوهم ضرر تابوا إلى الله من كسر القتيات ومن مناقبهم رضوان ربهم عليهم الدار حسن كل ساعات ومن سجاياهم خوف النفاق بدا خوف الفضوحات في هول القيامات منها تودع للقدر مالكهم والصدق والزود مع تطهير آياته منها تودع للقهار مالكهم وصدق والسود مع تطهير آفات منها التجاء إلى الرحمن في أبد جلبا ودبعا بإناء الشكايات العلم سيمتهم والحلم ديدنهم دون الدعاوي وإنكار المقامات آهن على فقد سادات طريقتهم طريقة المصطفى خير البريات صلى عليه مع تسليم مرسله بالآل والصحب من فازوا بجناته صلى عليه مع تسليم باعثه أزكى صلاة بها تكفل قرورات صلى عليه مع تسليم خالقه بالآل والصحب من حازوا العتايات صلى عليه مع تسليم خالقه بالآل والصحب من حازوا العتايات صلى عليه مع تسليم مالكه أزكى صلاة بها نعو الفتوحات صلى عليه مع تسليم رازقه بالآل والصحب من دانوا بتاعاته صلى عليه مع التسليم مكرمه أزكى صلاة بها نعو الكرامات صلى عليه بتسليم مطوله بالآل والصحب من نالوا العنيات صلى عليه بتسليم مسوده بالآل والصحب من نالوا

صلى عليه بدل من مصرف أزكى صلاة بها نوي الكسوفات صلى وسلم من في الجير قدمه علي بالآل تعداد القليقات صلى عليه مع تظليم رافعه أزكى صلاة بها نعو ارتفاعات آهنا لا فقد سادات الذين مدوا بما مدوا من زقيرات عجيبات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للمقالات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاقات على المقدم في الدارين قدوتهم صلاة راد دعاهم للملاقات على الحبيب ابن عبد الله سيدنا صلاة كاف كفاهم كلهم مات على المصفع يوم الحسر في القرماء صلاة ساق صفاهم من دسيسات على الذي فضله لا ينتهي أبدا صلاة هاد ناداهم لاستقامات على المكرم خير الخلق كلهم صلاة مغن جزاهم خير خيرات علي أبقى صلاة بالسلام معا في آله الغر ترا كل أوقات علي أبقى صلاة بالسلام معا في آله الغر ترا كل أوقات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات على الصحابة والسادات كلهم رضوان رب الأراضي والسماوات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل سر وسنة أحمد مغنيا تعالى عن سنة وكان لي بكل سر وسنة قاطبته في البر والبحر وفي السر والجر مع لاد الوفي فقلت يا رب الورى يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا صل صلاة فائقة كل صلاة برئيس لائقة مع سلام لا يجاري سلام على وسيلة لك الماهي الملام سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل واكتب له اليوم بسارات الكريم لديك يا باقي مزيدا لا يريم يا ربنا صل صلاة بارعة مع سلام بالمنى مسارعة على الذي أعطيته مدادي مزمن ما سفى ودادي سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل ومن مدادي قل له ما ساء يا من له وجه الإنساء يا ربنا صل صلاة طاهرة مع سلام لي ذاك قائر على الذي أعطيته أقلامي مزمن بأفيد الكلام سيدنا محمد والآل وسع به في الحال والمآل
ومن قلامي قدله تبشيرا يا من لنا أرسلته بشيرا يا ربنا صل صلاة نائرة ما سلام برداك زائرة على الذي أعطيته قرطاسي بقدم دمت إلى أوطاسي سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل ومن قراتيسي له قد الغرد يا من كفى نيعداك والمرض يا ربنا صل صلاة الراقية ما سلام بالمراد باقية على الذي خدمته قد أخرجت مني عيوبي ما انفقرجت سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وكله من قدمي سرورا يا واهبا وهب لي برورا يا ربنا صل صلاة مسكية كل استكاء مع سلام مرضية على الذي أرضيته سنينا مجاهدا مغتربا زنينا سيدنا محمد والآل وصعبه في الحال والمآل وقل

0: الكريم همري من المكاره وأصلح أمري واجعل فؤادي خزينة العلوم النافعات إنك الموت العليم واجعل جوارحي أوتان هدات إلى الجنان سالمات من عداك يا ربنا صل صلاة جالبة إلى رداك لهداك غالبة على الذي جعلني لديه كصحبه مصليا عليه سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وقد له من عمري فوق المنى وعندك جعلني سرور الأمنا يا ربنا صل صلاة ساملة للصلوات كلهن كاملة مع سلام لا يزال ناميا مما يدرني جهتي حاميا على قليلك الحبيب عبدك أحمدنا المختار نور جندك وآله وصحبه ولتجعله جميع خدمتي ردا تنجعله يا ربنا صل صلاة جامعة كل صلاة ذات قهر قامعة مع سلام نوره لا ينقطع على الذي به أزايا منقطع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وارفع جميع صلوات اليوم لك وجنبني الغداء واللوم يا ربنا صل صلاة حائلة بيني وبين كدرات جائلة مع سلام جالب لي ما أحب مصحزحا لغيرنا ما لا نحب على وسيلتي إليك أحمدا والآل والصحب وهم ليحمدا يا ربنا صل صلاة زائبة بكل در مع سلام زائبة لنا سعادة ورضا وسعة يا مغنيا قد كنت لي بتوسعة على الذي به تقود للغد بلا هدى ولا أذى ولا مرض سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل يا ربنا يا من تعالى عن سنة عني يصلي كل سر وسنة مع سلامك على المصفع من قاد لي مخجل كل مدفع سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل واكتب له في كل ما مني صدر من قدم حلاوة بلا قدر واجعل صلاتي وسلامي خيرا عبادة لك تصفي ميرا واجعل حياتي عبادة تدوم لو بشارات تقدم القديم وارفع لعرشك ولكرسيه نسمي هذا باسمك القدسي يا الله يا عدو إنك صمد يا رافع السماء من غير عمد صل بحق قل والله أحد على وسيلتي نبيك الأحد سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي من يوم الأحد
1: ala busharatin lada kulli ahad waj'al kitabati madaya quta lahu wa zainan yasdari yaquta ya rabbana salli salatan bi salam ala alladhi malana awal malam wa khalani ilayka ya rabbi bika وقتني بك له بودك سيدنا محمد والآل وصحبه بالآل والمآل وهب له يا ربي في الاثنين فوق المنى والحاج ممن نين بغير آفة وقيد قدري يا من كفاني قدرات القدر يا ربنا صل صلاه دائره كل المفاسد تسول تارئه يا ربنا صل صلاه دائره كل المفاسد تسول تارئه الى سوانا قبل ان تنتخيا يا من لديه درري خد محيا ما سلام عمري يسلم من كل ما به تجيء الظلم على النبي والرسول احمدا والآل والصحب وقد احمدا واجعل حروفي كلها عباده يا من له العباد والعباده وهب لخير الخلق في قتل البشر يا خالقا جعلته خير البشر وجل له يا ربي في ثلاثا بمصدر الرباع والثلاثا وجد له يا ربي في ثلاثا بمصدر الرباع والثلاثا مما يسر أبدا وينفع يا من بدري لغير يدفع يا ربنا صل صلاة لم يرى نذيرها ومثلها ليست ترى من الخلائق على من فضلا على جميع من ففضلا ما سلام لا يرى ولم يرى من الورى على الذي قد سيرى نورا له محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وابله يا ربي يوم الأربعاء يا باقيا مرويا ومصبعا ما فيه كل ملك وبشر يقبطه من زيد وبشر وجعل حروفي له للذات بلا نهاية بقدر الذات يا ربنا صل صلاة سابية صدور قوم مؤمنين صافيه

على الذي بصره مدادي وقلمي سنين مع ودادي سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وفي القميص أبله فوق المنى يا من جعلته أمين الأمنا يا ربنا صل صلاة تذيب من قصد دري معا فتذهب إلى سواي سرمدا مع سلام لغيرنا يزف من بهم سلام على الذي وجه جند الله الغالبين لذوي الملاهي وساسه لغيرنا الكفار كما مهى الإخراج والإسفار سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهدد الأعداء تهديدا يدوم يسربهم لغير عبدك القديم وهب له يا ربي يوم الجمعة فوق المنى ما الذي قد جمع يا ربنا صل صلاة تبقى ما سلام ليقول سبقا على الذي وهب للكتاب ولي لا يوجه العتاب سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل وهب له يا ربي يوم السبت وكل يوم يافعا من نبته واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واجعل صلاتي هذه لديه خير صلاة صليت عليه واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد واكتب له بها بشارات الأحد وهب له الأيام من يوم الأحد بسم الله الرحمن الرحيم يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا يا سيدي يا مصطفى يا ذا الندى صلى عليك من هداك سندا أزكى صلاة بسلام لي تجود بالاستقامة وتغليل الوجود في الآل والأصحاب والأتباع وزادني علما مع اتباعه يا سيدي يا متبع يا دلولا صلى عليك من تعالى وعلى أزكى صلاة بسلام الله عدد لا تسوق لي دائم مرد في الآل والصحب وكف ما حذر عني وجاد لي إليك بالنذر

صلى عليك من سألته هدى أسكى صلاة لي تسوق كلما لو استغيت سرمدا مسلما ما سلام بجميع الآل وسامي الدرر ولا آلي يا سيدي يا مقتفى يا من شرى صلى عليك من دعاك لسرى أزكى صلاة لي تجود بسفر بأن أجاورك من غير سفر ما سلام بجميع الآل وسابي من غدا لهم مآلي يا سيدي يا خير مرسل إلى خلق الإله العالمين زل إلى صلى وسلم عليك أبدا بالآل والسعب ومن تعبدا أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبايا ما دار السلام أزكى صلاة منه جل بسلام تطيب لي توبايا ما دار السلام صلى وسلم عليك بجميع آلك والأصحاب ربك سميع أزكى صلاة لي تجود بهداك ما سلام لي يسقد مداك يا خير كل والد وما ولد صلى عليك من تعالى عن ولد مسلما ما القيار المبد كما لقير أزال وبدي بقير رد لي إلى الجنان وبك سفى أبدا جناني بقير رد لي إلى الجنان وبك سفى أبدا جناني يا خير مرسل لغير أمة صلى عليك من كفاك الغمة رب كريم نافع قد جلى وقدرك العظيم قد أجلى مسلما عليك فوق عددي بالآل والسعد وزاد مددي يا من لتصديقك قد سقى القمر صلى عليك من بقفوك أمر مسلما عليك بالإكرام في الآل والسعب بلا انسرام من بك جملة ذنوبي غفرا وكلما علي عني كفرا يا مصطفى يا منتقى يا متبى صلى عليك من هداك واجتبى مسلما عليك في الآل الكرام وصعبك الغر وخاد للمرام ولسواي النهي وسقاء كف وما يحرم الارتقاء وجاد لي بكسرة التلاوة والذكر والصلاة بالحلاوة وجاد لي بالعلم والأعمال وبالتأدب وبالكمال يا سيدي يا بخيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي يا سيدي يا بقيتي يا جنتي عن كل سوء أبدا يا جنتي صلى عليك منيم قد أنعم بك علينا وأدام النعم وكلما استقط إلي قادا لك بلا مسقة فانقادا مسلما عليك يا مختار وليساق كل ما أختار دنيا وأخرى بك ذا سلامة من الحساب ومن الملامة وطيب الزمان لي كما أحب وكف عني سرمدا ما لا أحب وبك لي كان وساق للأرب حتى أسير مثل وجم وعرب ودمني إلى ثياب الأمنا وخاد لي بلا حساب المنا وحتى ذنبي وعيوبي مها وراد لي كل كنود جمها وجاد لي بكون ذا النسم صفا لي وللأمة حيث كسفا وكف عني جملة الرزايا بي وساق لي به المدايا فإن
فإنه جل على ذاك قدير وبإجابة دعاء داع جدير خاتمته بالشكر والثناء إذ بك عني قد نفع عنائي يا من سؤال غير لي ضلال إذ كنت لي بكرم يا ذا الجلال يا الله يا قريب يا مجيب صل على الذي به تجيب سيدنا ذي المعجزات بالسلام بالآل وصحب المصاص الزلام وكل يتر وكمي وكن لي سائقا فوق مرامي بكن وجعل بجاي حياتي سابية لك بي مع الأجور دافية وجعل بجاي حياتي سابية لك بي مع الأجور دافية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله هذا سلم الوصول في الثناء على النبي الرسول على من علي ولست صديح له كل عام نادى يا مديح على من علي ولست صديح له كل عام نادى يا مديح صلاة تحاسي سلام عليم بآل وصحب وكل نسيح أديم ثناء على المرتجى وصلوا عليه صلاة النصوح فإني أصلي عليه هنا بآل وصحب وكل صليح إلهي فصلي بخير انتهاء على المصطفى ذي المحيا سبيح إلهي فصلي على من أتى محبا محبا صبورا صفوح إلهي فصلي على من بدا تقيا نقيا رئيس الرجوع إلهي فصلي على من هدى مطيعا مطاعا لرشد جنوح إلهي فصلي على من دعيم ببر وماح لكل قبيح صلاة تكف البلاء والردى تجر منن لا تسب مسوح صلاة ترقي لنيل العلا تقوي القول بحقد صحيح صلاة تجود بغير منن يزول بها عيب نفس وروح صلاة تريني هنا وجهه هيانا ليسفي يا قلبي جريح صلاة تربي مصلي الذي دعاه اللعين لسيء مطيح سرقت لساني وقلبي معان إلى المبتقى منه

0: والمعتم المقتدي المكتفى بي والوكيل الأجير الربوح مربا مرب رسول النبي نجي الإله الكليم الفصيح جميل المحيا زكي الهجاء مبر معاذ لكل تاريخ زعيم بكسف كروب اللذيم يلوذ به لاتقاء دنوه حرام على من هداه أبا دخول جنان دقيلا تريح ومن لم يلج ناجه ينتظر بقل ثقيل ونار لفوح تفونا على خيرنا بالغلا إذ المصطفى قد تفى بالرجوح أديم امتداحا لبار الندى جزيل اللها فتنال الربوح أديم الثناء الذي قد حوى سجايا الكرام بفضل المنوح فلا ينبغي أن يفوه زكي بمدح حجيب لغير سموح فمدح النبي الكريم العليم يكف العنا والردى والخضوح يسفي فؤادا عراه الأذى ويجل السدى والزلام التموح مدحت النبي الكريم السقيم وأرجو به الدار أن لا أتوح حميد إلهي الذي جرني إلى خدمة المجتبى ذي الفتوح حمدت إلهي يا حمدا يفيم بخير مزيد على ما أطيح حمدت إلهي الذي جرني إلى قدمة المقتبى السموح حمدت إلهي بشكر له على جذب قلبي لحب النصيح لحب الرسول الذي سرمدا أصلي عليه بمدح مليح فكن سيدي للقديم الدنيم سفيعا ليوم العنا والقلوه عليك سلام الذي أبتقيم لدي قتاما بفوز يريح عليك سلام الذي أبتقيم لدي قتاما بفوز يريح عليك سلام الذي أبتقيم لدي ختاما بفوز يريح سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
1: سي مونتا خام باكي ان فياك دور سي محمود كان باكي ان فياك دور سي بزون باكي ان فياك دور دي نان خا دي خا جان نكو في اندا سا بوروم داكو خيوول سي دوس دي نيغا خا مو راخ نكو جان سي بزون باكي ان سا بوروم ياغال كو في ويرلو barkal khasaayi

الفتح ويقول لا تعرض اللي ما يمي قال سنة أوليل ويقال براما من كل ذي جرارة كل ذي دم ترى خربا يتعني ينخم براما تخجي يلا فل خمم مقاما تخر باهياك تميا خم براما تولياك تخوز يسعف ديوان تخطب يا عن يد اليد براما نحمي يلا نحمي ومن تباوا بتيت كان جارب الفم جار براما توهجي موقوك بغنان بيبو كدين الوهجي موجو يبراما تجي جلالا يلا بفك ويجي متغتلي أهلي خيب ينان براما تجي جلدك سيطاني جدايم بني معك ميتغو فرتي براما تجي جلمان موتن كن كباد بنان بفريق كنوم مني كن براما تجي جلبان با تجي نعم بخم خم بفريق الوئي خريم براما بعد في الله أكثر من جيانهم يصفوا صفي لبهم إبراهامهم مسالفوا فيه جياري بكان جياري أكثر دبوها لتقعد جليل.

الوجه وزحزح الغرر ملكني الملك نعم الملك مخج لمن قد أمروا أو سلكوا نفى بخدمة إلهي المعين بقدر ذاته عيوبي واللعين إن امتداح المنتقى لي سلبا خيرا كثيرا بالرضا فانسلبا لغيرنا نحل عين سرمدا وليس ينحو

به الغلاظ بحزبه ولهم الدلاظ طوافه بين السعير ولظى طواف من لما يضر ضلظى ألمه بين الحميم والضريع ألم باك لا يزال بصريح نفاه قبل لسوان الله قطعا ولا إله إلا الله إلى سوى ما احتير لي يدب وساقه إلى سوانا الرب لغيرنا العداء نحت والحسد وتتوجه لغيري مفسده لغيرنا العداء

0: Agissons maintenant, avec urgence et détermination, pour que les merveilles de l'Amazonie continuent d'inspirer et de soutenir les générations futures.
1: منطقة الغابات في الجنوب الأفريقي مكان تملأه الحياة البرية يضم أيقونات القارة الأفريقية فوق أرض المعركة القديمة هذا لا مكان للضعف على الحيوانات الاعتماد على السرعة القوة العمل الجماعي أو المثابرة للبقاء في القمة إن الكفاح من أجل البقاء لا ينتهي أبداً ويتعين على كل جيل الارتقاء إلى مستوى التحدي أو الموت محاولا. منطقة بوشفيلد في منتزه كروجر الوطني. إنها بمساحة دولة ويلز ومعقل للحياة البرية بتركيزات هائلة. إنه فصل الشتاء والأراضي جميعها جافة لون العشب هو المثالي لأكبر قط في أفريقيا

تندمج الأسود مع المكان، ولكن نقص الغطاء النباتي يعني أن عليها أن تعبر في العراء دون أن ترصدها فريستها. تفضل الحيوانات البرية تناول عشب أقصر، وفي العراء لا بد من تنفيذ الهجوم بالتسلل. استراتيجية القطيع هي العمل الجماعي. لدى هذه اللبؤات خبرة سنين طويلة، وهي على تماش تام مع لغة جسد بعضها. في صمت تطوق فريستها حتى تصبح داخل مدى الهجوم الذي يبلغ 30 متراً.

يمكنها تغطية 100 متر في 6 ثوان. ما يكفي لاصطياد حيوان خارج حالة الاستعداد. يسحق فكال أسد مجرى الهواء الخاص بضحيته، مما يخنق الحيوان البري حتى الموت.

قد تتقاسم الإناث الطعام ولو على مضض. ولكن وصول الذكر يغير الديناميكية. يمكن لكل أسد التهام ربع وزن جسمه من اللحم، ومع تضاؤل الكمية يشتعل غضب الذكر.

تتنازل اللبؤات عن حصتها وتتراجع إلى الرمال الباردة لنهر مجاور. في موسم الجفاف يحتفظ النهر بآخر كمية مياه متبقية. مما يجذب تدفقاً ثابتاً لفرص الصيد. الحوض الكثيف على حافة النهر يعطي غطاءً للقطيع. لكن الظباء سريعة ورشيقة، وليس من السهل الإمساك بها. في حين يستخدم الذكور القوة للهيمنة، فإن صغر حجم الإناث يعطيهن ميزة هامة، وهي السرعة. إنها أسرع بنسبة 30% تقريباً من الذكور.

لدى الأسود موهبة في رصد الحيوانات الضعيفة المسنة أو المنشغلة. عندما يكون ظبي صغير هو الهدف، قد تنفرد كل لبوة بضحيتها الخاصة.

تأثير وزنها البالغ 120 كيلوغراماً يعني أن الموت سريع بالنسبة إلى الظباء. قد لا تكون وجبة كبيرة، ولكن في العراء إنها كافية لجذب انتباه بعض أفضل العيون في السماء. تستطيع النسور العثور على جسد بهذا الحجم من على بعد 5 كيلومترات. تستخدم الحيوانات المفترسة النسور في السماء كإشارة على وجود جثة قريبة. سحب الجثث تحت ظل شجرة يساعد على إخفائها من الأعلى. وبخلاف الأسود، الوحوش البرية ليست سريعة ولا حادة البصر على وجه الخصوص، لكن يمكنها أن تكون مميتة. أنياب الذكر هذا أطول من أنياب الأسد وأكثر حدة بشكل كبير. حتى الحيوانات المفترسة كالضباع تبتعد عنه، وبحلول الليل ينسحب إلى جحره. دائماً ما يدخل بشكل معاكس. إن حاول أي مفترس شن هجوم عليه سيقابل أنيابه التي طولها 60 سنتيمتراً، وهو ما يتجنبه معظم الصيادين، ولكن ليس الجميع. الأسود هي المخلوقات الوحيدة التي تجرؤ على الاستيلاء على حصن الوحوش البرية، والأسود هي الأنسب للصيد ليلاً. رؤيتها الليلية أفضل 8 أضعاف من الإنسان، فهي غالباً ما تنتظر غياب القمر مستفيدة من الظلام. بينما يمتنع ذكر الأسد عن الصيد بنسبة 90% من وقته، فإن سنحت له الفرصة فهو أكثر قدرة على قتل فريسته.

يلتقط رائحة الوحوش البرية الطازجة ويبدأ بالحفر. يمكن أن تكون هذه الجحور بعمق أمتار. إن وصول أخيه يضاعف الخطر.

هناك ما يكفي من اللحم ليتشاركه الأخوان دون عراك، ولكن هذا لا يعني أنهما يرحبان بالضيوف. عادة ما تتجنب اللبؤات الأسود وهي تأكل، لكن لبؤة شابة عديمة الخبرة تجرب حظها. بإمكانهما قتلها بسهولة، ولكن نادراً ما يتصاعد القتال على الطعام إلى ما يتجاوز الصفع. تم تركها مع تحذير. ليست كل حيوانات أفريقيا الأكثر فتكاً مجهزة بفكين ومخالب قاتلة. يعد جاموس الكيب من أكثر الحيوانات خطورة هنا، وذلك بفضل حجمه، أسلحته، وغضبه السريع جداً. يزن كل منها ما يصل إلى 800 كيلوغرام، ولا يجرؤ إلا مخلوق واحد على اصطيادها. يحتل هذا القطيع المنطقة على طول نهر ساند، مورد مهم للجاموس الذي يعتمد على الماء.

ليس لدى كل الأسود ما يلزم لاصطيادها، لكن هذه الأسود متخصصة في الجواميس. هناك مخاطر تواجه أشد الأبقار رهبة في أفريقيا. كل من الذكور والإناث مسلح بقرون هائلة يمكن أن تمتد لمتر، وقد يصبح القطيع مميتاً، فهم غالباً ما يفضلون الهجوم بدلاً من الهرب. لاصطيادهم يحتاج الأسود إلى استراتيجية، وبتعقب القطيع تختار اللبؤات الجاموس الأضعف والأقل مرتبة. تنتظر حتى يتحرك معظم القطيع، من غير المرجح أن تشن مجموعة أصغر هجوماً مضاداً. تأخذ اللبؤات وضعية الاستعداد،

يمكن لجاموس بصحة جيدة التفوق على أسد في العراء. ولكن الهجوم يسبب الذعر. وسط الفوضى تنفصل بقرة عجوز عن القطيع.

فكها ليس للسحق وحسب، فالضواحك والأضراس المعروفة باسم القواطع تخترق جلد الجاموس الذي يبلغ سمكه سنتيمترين. عند فتح جرح بعرض 28 سنتيمتراً عبر أفواههم التي تشبه المقص الحاد، تزيل ألسنتهم الخشنة والشائكة حتى أصغر قطعة من اللحم، حرصاً على ألا يضيع شيء. قد تحمل الأسود لقب ملوك وملكات الغابة، ولكن عندما يتعلق الأمر بنجاح الصيد فإن حيواناً آخر يحتل المرتبة الأولى. إن الروابط المتماسكة للكلاب البرية هي الأقوى في مملكة الحيوان، فهي لا تحتل أراضٍ بل تجتاز مساحات شاسعة وتجولها بحثاً عن الطعام، وأحياناً تصطاد مرتين في اليوم. أجسامها الرشيقة مصممة للمطاردة وليس لاستعراض القوة، إنها قادرة على قتل حمار وحشي ولكن فقط إن هرب، مما يمنحها فرصة لمطاردته حتى الإنهاك. لن تخاطر المجموعة بالتشابك مع حمير الوحش التي تزن 350 كيلوغراماً بوقوفها على أرضها أو عبر شن هجوم.

كالظباء. على عكس القطط الكبيرة، لا فائدة للكلاب البرية من التخفي، واستراتيجيتهم بسيطة وفعالة. وهي جعل الفريسة تجري. وفيما ترصد مجموعة الكلاب الظباء، تصبح أهمية الصيد كفريق محورية. وبينما يتولى كلب القيادة، تندفع المجموعة بجانبه. تراوغ الظباء عبر الغابة محاولة التغلب على القائد، لكن المجموعة تتقاطع وتقوم بمحاصرتها لتسد الطريق من جميع الجوانب.

حتى تنفذ كل طرق الهرب من أحد الضحايا. في غضون 10 دقائق كل ما تبقى هو بقايا عظام وجلد. في موسم المطر تصبح الكلاب البرية رحالة، تجوب كل مكان بحثاً عن الطعام. في موسم الجفاف تختار قاعدة كمنزل لها لسبب خاص جداً. يقود زوج من ذكر وأنثى مجموعة الكلاب البرية، ومرة سنوياً في الشتاء ينجبون الجرار. الكثير من الجراء. عادة ما تكون القائدة الأنثى هي من تتكاثر، وقد تنجب ما يصل إلى 16 جرواً دفعة واحدة. بينما تذهب القائدة الأنثى في مهمة صيد، تتولى جليسة من رتبة أدنى المسؤولية. عند عودتها تقابلها مجموعة من الجراء المتحمسة والجائعة. ستعتمد على حليب الأم حتى تبلغ من العمر 10 أسابيع. ولكن في وقت مبكر لا يتجاوز الأسبوعين تبدأ في تناول اللحوم. أما بقية المجموعة فهي مخلصة تماماً لإطعام الجراء، حتى لو عنا ذلك تجويع نفسها. تتوسل الجراء من أجل الطعام عبر مضايقة الصيادين العائدين إلى أن يعطوها الغنائم. أما اللحوم المهضومة جزئياً والتي يرجعها البالغون فتسلم إلى الجراء بأمان في الوكر. حتى البالغون المصابون أو كبار السن أو المرضى يقدمون حصة من اللحم بنفس الطريقة. المعدة فارغة، على البالغين الصيد مجدداً. وحتى على مسافة 2 كيلومترين يهرب الظباء إن اشتبهوا في أن مجموعة ستصطادهم، وهذا لسبب وجيه. القوة الخارقة للكلب البري هي قدرته على التحمل. بلا تعب يمكنه مطاردة الفريسة بسرعة 60 كيلومتراً في الساعة لما يصل إلى 5 كيلومترات. الظبي سريع ورشيق، لكنه ليس نداً للإصرار العنيد للمجموعة.

حوالي 80% من صيدها ينجح، مما يجعلها أحد أنجح الحيوانات اللاحمة على هذا الكوكب. في حين تعتمد الكلاب على السرعة والتحمل للبقاء، يعتمد آخرون على الحجم الهائل والأسلحة المذهلة. بوزن أكثر من طنين، وهو أكبر الثدييات البرية بعد الفيل، تعد منطقة بوشفيلد واحدة من آخر معاقل وحيد القرن الأبيض المتبقية هناك، لكنهم ليسوا العمالقة الوحيدين هنا. إن السمع الاستثنائي وحاسة الشم الفائقة يعوضان عن ضعف البصر الشديد. عندما تهب الرياح، يمكن لوحيد القرن أن يتجول بسهولة بالقرب من أكبر قط في أفريقيا. لا يوجد مفترس طبيعي لوحيد القرن الأبيض، ولا حتى الأسود البالغة. ولكن عند مواجهة أكبر آكل عشب على الإطلاق، فمن الأفضل الابتعاد عن طريقه. لا يمكن لمخالب الأسد وفكيه اختراق جلد وحيد القرن الذي تبلغ سماكته 5 سنتيمترات، كما يمكن أن يتعرض للطعن بقرنه الذي طوله 1 متر. إنها هدنة غير مريحة. تتحرك الأسود على مضض، ولا يصاعد وحيد القرن التوتر. ولكن هذه ليست الحال مع الجميع هنا. بوزن يبلغ 5 أطنان وأنياب طولها 3 أمتار، تملك الفيلة ما يلزم لتكون المخلوق الأكثر فتكاً في بوشفيلد. في حالة ماست، تصبح مستويات هرمون التستوستيرون أعلى 50 ضعفاً من المعتاد عند الفيل، ويصبح عنيفاً. ويمكن أن تصبح الأم الواقية أكثر عدائية أيضاً. لا تتسامح الأمهات هنا مع الأسود إلا قليلاً، فتريهم بسرعة من هو الزعيم. بعيداً عن الأسود، تعد الفيلة عملاقة لطيفة حقاً معظم الوقت. في موسم الجفاف، تجذب الأحواض القليلة المتبقية الفيلة. أما لوحيد القرن الأبيض، يحافظ التمرغ في الطين على الجلد من الطفيليات، ويشربون 2 مرات في اليوم إن أمكن. عادة ما يكون الأمر سلمياً، ولكن قد يؤدي الاضطرار إلى تقاسم الموارد الثمينة إلى حالة غضب. حجم الفيل يعني أنه يسيطر على حفرة الماء. وحيد القرن اليافع الذي لا يتبع القواعد يجد نفسه في وضع خطر. الفيل أثقل وأكثر قوة، ولكن وحيد القرن هذا يرفض التراجع. على
عدم خبرته فيما يتعلق بالفيلة العنيفة قد يكون له عواقب وخيمة. لحسن حظ وحيد القرن فإن هجوم الفيل مجرد استعراض. إن استعراضاً للقوة هو كل التحذير الذي يحتاجه وحيد القرن الصغير. ذيله ملتوٍ بذعر، يغادر قبل أن يغير الفيل رأيه.

وفيما تنتقل الفيلة عبر الغابة تغير شكل الأرض نفسها التي تدعوها موطنها، حيث تخلق خطواتها العملاقة مسارات يتبعها الآخرون، وتنبت البذور التي ينثرونها في زوايا بعيدة عن موطنها. عندما يمشي الفيل يجب أن يتحرك أي شيء في طريقه وإلا سيسحق. مخلوق واحد تعلم أن يستفيد بشكل كامل من ذلك. إن طيور الدرونغوز آكلة الحشرات تتبع العملاق فيما يشق طريقه عبر الغابة. تفر الحشرات بينما يتغذى الفيل. كل ما يجب على الدرونغوز فعله هو الانتظار ومراقبة أي حركة.

ولكن بمجرد أن يتحرك القطيع يبقى لحماية بقعته الصغيرة من الغابة. جرس الإنذار الخاص بالدرونغوز علامة على أن الحيوانات المفترسة قريبة. الضباع جامعة فضلات سيئة السمعة، وفي أماكن الكثافة العالية للنمور تعلمت الضباع ملاحقة القطط آملة سرقة طعامها.

ولكن نظراً للفرصة لن يتردد الضبع في قتل أحد الأشبال. من بين السبعة لواحم في الغابة الأفريقية، فإن النمر يكاد يكون في أسفل التسلسل الهرمي، متفوقاً فقط على الفهد. عادة ما تتراجع النمور عن الضباع، والاستثناء هو عندما تحمل أم صغيرها.

يمنحها هجومها فرصة لتسلق شجرة آمنة حيث لا يمكن للضبع أن يتبعها. وبعد زوال التهديد تعود النمرة الأم إلى قيلولتها. فيخرج الشبل من مخبأه. يبلغ من العمر قرابة 8 أشهر وينمو بسرعة. لقد فطم بالكامل لكنه لا يزال يعتمد على أمه من أجل اللحم. يجب أن تتركه ليصطاد. تمتد أرضها على طول النهر، فضفافه المتشابكة تشكل منطقة صيد رئيسية.

تقوم بدوريات صامتة في مساراتها المألوفة، محددة منطقتها عن طريق وضع علامات الرائحة أثناء سيرها. فالمواد الكيميائية من الغدد في خديها مع الرائحة التي تتركها تجعل إناث النمور الأخرى تعرف أن هذه المنطقة مأخوذة.

وعند رؤية قطيع من الظباء تنتقل إلى وضعية الصيد. القطة المثالية، إنها ماكرة شديدة الدهاء وتقتل بصمت. يجب أن تكون على بعد أمتار قليلة من فريستها قبل الانقضاض. قدماها الخلفيتان تدوسان في آثار قدميها الأماميتين للحفاظ على السكون.

نداء التحذير لقطيع الظباء ينبه الغزال في آخر ثانية. تنجح النمور ذات الصغار في صيدها بنسبة 30% من الوقت، أي ضعف نسبة نجاح النمور التي لا تملك صغاراً. إن بقاء صغارها يعتمد على قدرتها على الصيد. سوف تبدأ مجدداً. الغطاء النباتي المغذي على طول النهر يجذب الظباء بأعداد كبيرة، والقصب السميك يمنحها غطاءً. دائماً ما تكون الظباء في مجموعات، مما يعني المزيد من الأعين لرؤية الحيوانات المفترسة. في العراء لا توجد فرصة نجاح تقريباً للنمر، لكنها تعرف متى سيكونون أكثر ضعفاً. بالنسبة للظباء، يمكن أن يؤدي شرب المياه للموت في غمضة عين. من النادر العثور على الظباء اليقظة على بعد أكثر من بضع كيلومترات عن المياه خلال موسم الجفاف، مما يضعها مباشرة داخل أراضي النمور في أشهر الشتاء، وهذا ما تستفيد منه النمور بشكل كامل. يمكن للظباء القفز 3 أمتار في الهواء في أي لحظة، ولكن النمر كذلك. تغرس أنيابها التي بطول 5 سنتيمترات في القصبة الهوائية للظبي، مما يؤدي إلى انسداد مجرى الهواء. عضلات كتفها القوية بشكل مذهل تساعدها على جر الفريسة إلى أسفل شجرة بعيداً عن أعين السارقين. ستضع الجثة في مأمن قبل إحضار شبلها وقيادته إلى الغنيمة. بينما تعتمد القطط الكبيرة كالنمور على المكر، يقوم أحد سكان الغابة بفعل الأشياء بشكل مختلف. غرير العسل حيوانات ذات طاقة عالية، ما ينقصها في الحجم السرعة والتخفي، تعوض عنه في الإصرار. عندما لا يوجد الكثير من الغذاء، يعود غرير العسل للبحث ثانية. فرادة أو ثنائيات يتجاوزون الغابة بحثاً عن فريسة، فحاسة الشم القوية تساعدهم على تحديد موقع الفريسة تحت الأرض. ينفخون في جحر الضحية وينتظرون، يستمعون للحركة لتحديد موضعها بالضبط. وهي في المرتبة الثانية بعد آكل النمل في قدرتها على الحفر، تقوم بنبش الحشرات بمخالبها ذات 8 سنتيمترات. في الطبيعة، غالباً ما تكون العلامات الساطعة أو الواضحة إشارة على أن المخلوق خطير، وغرير العسل خير مثال على ذلك. التباين الواضح بين اللونين الرمادي والأسود يعمل كعلامة تحذيراً لأي تهديدات محتملة. خط دفاعه الرئيسي هو هجوم جيد بغض النظر عن حجم العدو. لا استثناءات. يعرف غرير العسل بأنه أكثر الحيوانات التي لا تخاف على وجه الأرض. يدعم شجاعته عضة تشبه اللدغة، ومخالب حادة جداً، وجلد لا يخترق تقريباً،
فضفاض بما يكفي للالتفاف وتوجيه عضة وحشية حتى وهو مثبت على الأرض.

تتراجع الأسود الشابة بعد تعلمها درساً مهماً. فيما يستأنف الغرير طعامه سالماً تماماً.

حان الوقت للتركيز على العشاء، وقد وضعوا أعينهم على وجبة ضخمة. سحلية روك مونيتر، ثاني أكبر السحالي في جنوب أفريقيا. اعتاد سحالي الصخور على أن يكونوا الصيادين لا الفرائس، باستثناء النسور العرفية وغرير العسل. إن هذه السحالي متسلقة بارعة. الاستمتاع بأشعة الشمس فوق شجرة أكاسيا يعني أن أفرعها البرية تمنح السحالي خط دفاع إضافي، ولكن ليس ضد غرير العسل. تدرك السحلية النائمة الخطر بعد فوات الأوان. السقوط على الأرض لن يساعد الآن. أحياناً في الغابة الأفريقية تتفوق المثابرة على الحجم والشجاعة على الجرأة، وعدم الاستسلام يمكن أن يقلب الموازين في الكفاح المستمر من أجل البقاء.

الزمن أذهبت فورا لسوانا كل من ليس يكون مسلما يا ذا الزمن أذهبت فورا

والرشد بالتسليم واشكر كبياب نافع صل ولتسلم باحترام على النبي والآل والصحب الكرام صلاة ذي العرش العظيم الصمد

مد لكل محسن ومحسنة على بشارات ترى مستحسنة وجه لأمة رسول الله عليه خير.

من قبل حقد ولا تحاج نفيت إبليس لغيري أبدا في الشهر ذا وكل من لم يعبدا وجه لمن قد آمن.

جابة تزحزح الأعداء إلى سواهم صرمدا وداء نافع يا كريم يا مهيمن ليستجب وللذي يهيمن حفيظ صن أمة خير مرسل عن الذين كفروا بالرسل قد لهم النصر عزيز عاجلا وبشرنهم

أغن ذوي الإسلام عن ركون إلى عداك وعن السكون على النبي والرسول الملتحد صل وسلم يا مبيد من دحد للمنتقى والآل والصحب الكرام أوصل سلام.

الجميع دون سلب ولتقود السؤل وقت الطلب لأوصل الذي أريد وانفعي بي الورى يا مغنيا عم ادفعي.

مدتلي مدد من لا يخفى علي شيء جدتلي بالأخفى نفيت كل من قلاني فهرب لما يسوء.

وجهت شكري إلى الرحمن المالك الرحيم ذي الأزمان كرمني في موضعي وبلدي مكرم بالأمن صفى خلدي أكرمني الرحمن إكراما كفى كلية الضر وفيضي وكفى ناجيت ربي بشهر رمضان شهر الأمان والمنى والفيضان حمدته حمدا يسوق سرمدا لغيرنا إبليس سوقا أكمدا قلوب جملة العدا توجهت لغير ضري والمنالي وجهت قلوب جملة الذين أفلحوا ليتوجهت ورب المصلح إلا الذين ظلموني قبل نحت مضرتي كذاك الكبل عني انتفت مضرتي والبلوى بفضل مغن ليقاد الحلوى له

ولم يزل بنافع كريم. إليه وجهتنا خطابا مع اليقين وفؤادي طابا، نصرتني فإنك النصير.

liya wajali bal ada dababuta ajabutani jawab man ta'ala an sinatin wa quttalin fi'ala liwajikal karimi awsil faraja للمؤمنين ولتحقق الرجاء مصليا مسلما على النبي بشير كل أقرب وأجنبي وليهب للمسلمين فرحة يا من محى عني الأذى والطرح محوت ما علي مر من بلاء يا من جميع خدم

يسر لهم بالذي تعسرا فكل ما يسرته تيسرا ناجاك عبدك خديم عبدك مرتجيا إلى المنى من عندك فاز الذين سعدوا بالخير وباء من لم يسعدوا بالضير أكرمت الأبرار بالنعيم وكبت الفجار في الجحيم سيق الذين تركوا العبادة لنار من لم يطع أبادة تعب من أراد

وهم بما يسرهم مخلدون مناه محتوى بلا استلاب والكل بالبشر ذو انقلاب رجاهم محقق وملك في أبد ما لا يراه ملك بناؤهم يعلو وليس ينسفل.

هو الإله وهو الرحمن وهو الرحيم وله الأزمان مني لو أنفوا حمد وشكور ذا خدمة للمصطفى العبد الشكور فارقت جملة من المباح لمن كفاني ذوي النباح أشكر وقاد لي أبدالا كما كفاني الحرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والحميد وكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي بي كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي قعد ما غاب عن الأمثال الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله ذي البهاء براءة

رددت بالله وبالرسول من خالف الحق ونلت سولي برأني الإله من شرك ومن كل نفاق.

ونولا محمد صلى عليه بسلام وسيلتي له ولقاد الكلام فرحني الأكرم تفريحا يدوم بأنني خل وحب

القديم له سلام ذي البرية القديم لمن له كلية عباده حمدي ومن خاف.

العليم والخبير وجاد للواسع والكبير فرحني الجميل نعم النافع أعلاني الملك وهو الرافع ساق مكاره لمن قبل نحاب مضرتي من لي يقود المنحا ملكني الملك والمليك والمالك الذي له تمليك أجرا كبيرا وثوابا وجزا والوعد لي في ما عنده لا ينفد وصل لي وما تراه نفد خدمة خير العالم.

نفعا بلا مضرة فانقادا، هو الشفيع وهو الشجاع، بهم محا ظلمي والأوجاع، محمد صلى عليه الله في الآل والصحب.

في العلن والسر وهو ليقاد ولن رفعت خدمتي إلى الوسيلة صلى عليه من أرى تفضيله رفعت خدمتي إلى الماحي السند

محمد أبقى سلامي الكريم الصمد يلاو يا قادر يا مقتدر يا من إلي جوده يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم ولي جعلت الفطر فوق الصوم جئت

ما قاد للتبشير والتكريما أعطيتني ما القلب أنسى كلما مضى من الضر محوت الظلما كافأني من ماله كفءا أحد بما لغيري ساق كل من دحد أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفءا أحد ناجاني الله المكرم الصمد تناجيا به كفاني الكمد والجهل الأكرم أنفع الكرم وضرري بغير رد لنفرم أسأله كونتي القصيدة خارقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بأحسن كلام على الذي جاء بأحسن كلام صل وسلم والتقبل ذا الكلام من على قارئ ذي الحروف بما يفوق الظن من معروف لناظم الحروف.

قوم يا مكرم يا ياك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة ناجاك عبدك الخديم ذا صلاة مسلما على مزحزح القلاة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين

اكشف لي الأسرار والغوامض يا خير من كشف سرا غامضا لجمع جميع ما تفرق لدى خطي من الخير وصف الخلق.

إليه وحده إنك ذو القدرة والإرادة والعلم والحياة والإفادة والسمع والبصر وال

عالم حي سميع زحزح المظالم أنت بصير متكلم جذب لي كتابه المجيد فانجذب لك بلا افتراء النفسية يا من كفاني الظلم النفسية لك بلا مراء السلبية يا من كفاني الظلم القلبية لك بلا شريك

بدت لي اليوم برب الغيب أعادني ممن قلوا وخيبوا لا يتوجه لنحوي متعب عني محت مكاره والتعب سعادتي بغير محو كتبت وكوني العبد.

0: يا رب.
1: الله أكبر الله أكبر.
2: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً

قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما ياتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض

وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم

واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا ياتينا بآية من ربه

آياتك فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.

مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله.

القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر.

مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

رسولك الحق ووعدك الصدق، ادعوني أستجب لكم. وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفرون، فها أنا أدعوك وأشكرك.

خير مرسلي، وفرجا عنهم جميعا يا علي، وارحم وبارك ثم عاف كلهم، ونجهم والطف بهم واغفر لهم، واجعلني يا

وهكذا دنياي مع أخرايا، ففيهما عن نصرف الرزايا، واصرف عذاب النار عن جملة من بيتعلق من أبناء الزمن، وجملة الإخوان من أقاربي في الطين أو في الدين والأجانب. فليكن حصنا ودأبا يا صمد، تولني ولا تكلني لأحد، وارحم جميعا.

نون كنا نباي خلون يلا دوغال بانو بنام نالدال ليفار لولاك تواج يوبل بوي وتبون كواج ndax ku xamul kariya duwaat aduna wori jegenam bakandamay.

يغوط بولاك لدم تريستيوين لا موجة بيرينين تيت تربخن يقنام وغن نكون سولي بنيو لنجا كنبتي بوفيو موي بدياك بي مفايو فافا لخد جيمنام يا رب وصغيني كبير نجمين ديلك زيور تنغور ودار

الله أكبر يا الله يبور دي جبل قصاب دنيا كهولي ملامبو جرن خين كمباس الله أكبر يا الله يبور دي جبل قصاب دنيا كهولي ملامبو جرن خين كمباس كيبكو من تلبس أم يكمل لفسس lo wer wer wer de ngiñou ko xew xew bis ak palu reere itam ak palu ko

محصي الخلق والأشياء جملتها كفيتني ضر ما أحصيت يا الله يا مبدئ الخلق يا من لا توجه لي ما لا أحب رضيت عنك يا الله معيد أحمد عود قلت لي كرما في كل شهر ويوم.

واسع وأطلق وأعتق دون مفسدات ولاستجب دعوتي يا بر يا الله علي تبت محوت الذنب.

أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره

والإحسان وإلى السعادة الدائمة وفرح بها رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حيث قرأت أو كتبت أو نزر إليها أبدا آمين يا رب العالمين واجعلها مما تتغنى به الحور العين والولدان في الجنة التي وعد المتقون واجعلها من أحب الشكر إليك وإليه عليه الصلاة

محوت ظلمي لي جد بعلمي داعي نجائي أذهبت فقري لي سنت سري من غير مكري ولا هجائي زكيت نفسي فككت حبسي أذهبت لبسي.

أعطي الفضائل محيي المنازل بعد العفاء نعم الحبيب نعم القريب نعم اللبيب ماحي الخفاء حمى العيالا كفى القتالا محى المجالا بلا رفاء حمى العيالا كفى القتالا